Dominic Fike, Baby Doll, awake for 897 Bay. Bonjour, happy hump day, happy Wednesday. كيف دايم انه حبنيتي انا ارجعنا رتورنينا على جورناتا جديدة فلمكين وصلنا في نفس الجمع مرة اللي كيف تترزمين تتر السايف اردنا نشخ نعمل بش نكون بلنقاو دي دا شي زهر البحار برو بخلصة مش بش نكون داك البسيميست سوا برو تنزل جو البحار ما تفرسكاش اردنا تفعلونا اسلج قبل ما ننزل حلي لنها انكس خوفت الزايرة تيكو تشي دولة ربسيات حيكونا دي فلمكين خافنا فريد شتربخ مانا وخافنا افريد فوق شي نتكلم دولوادو Ali Mispero, Kahalik da Shima, Poppy Backscomb, DOD, Usone Fodera for 897 Bay. Bonjour, happy Wednesday, but after the hour.

0: questa vita.
1: Aiden Dolce Vita, wek fu Aiden Seven Bay. Bon joke in mana proprio etnein lad dan bish. خارج التسكام انا شكلت وش الميوزك فيديو لسو جنرال كوم تابزو ابزو زمك في شي حاجه انتريسانت سبيشالمنت كم خيرو كل تاع دي سا شو تيو علينا اللي عندنا حفنا شتا سامي تشتي ترى شي جرا كم تدخل فوق 897 بي اوفيشال فوق انستغرام وتكون تستسيب اكثر انفورماسيوني وش صار داكنار اكثر بتشار سوليداريتا كبيره وكل ام او توبي انا ست نجد نتشي دي نخفرلا التفوقي اكثر كمان كنت تنسم من البيرا كيف باركيت كنت بدنا نغسل الكاروتسا تفات البارميل اللي ما بالصابون الكوميدي يقولوا بدي تغسل الجاليريا بيوم مسالي اتنا را ايزوليت تشاورز اللوم شتا تسخانه في الفيروس انستال كلمه 36 غرات إذاك بخال دونوك تكونسلا سكوزاني تسبيشيني عليك يك بلايت ديك الكانا مور تغسل كاروتسا البيرا يوم ما تولدان الويكند ولتلمت هتعمل لك من الميلي تسان ستيفنو في الصيف مش لسبخ حاجة

Lizzo, About Damn Time, awake for 897 Bay. Bonjour. وين معكم باي بريكفست عنا بروبي زال 10 فيلم كانت نقربو باش انت مدولر بسيات اللي كان فيلم كين دولو دو بونجو و ابارنتمنت لولندا وما فانز كبار كبار كبار كبار تا مالتا تايد لفانز كبار تا مالتا شاندو شي اقسام دولو دو كنت انت قال ابدأ شي فوق سوشيال ميديا ورايت لي ام طريق جوا لولندا يسمى مالتا سترات و ام ات مالتا سترات ديشيني ودخلت الفتش تقشي اكتر دوارا كومبيراتسيوني يتتلاو كل ميديا اوتلتس مالتين دوارا او امسا كومونيتا زايرا جوا لولندا بالبني يسمو بخال الرغولة مالتين جفيري بنيا يسمى امدينا ام بنيا يسمى فلوريانا ام بنيا وكل يسمى فالتا اوفيامنت يريدو يسمى وتنيها لزقور ما يجلدوش ام حفنا حفنا اكتر U fil-komment bdejt nara li apparentament hemm waħda l-Amerika hekk b'ismijiet tarħolha Maltin, ovvjament ma tistax ma semmix l-Awstralja x'dawk minn dejjem kienu jħobbuna, ma kull tu sir pajjiż daqshekk żgħir probabbli għad ġo xi erja ta' bini li huwa ikbar mill-pajjiż, ma l-inqas ejja, kien hemm xi ħadd ħaseb fina.

0: Peter Dance Awake في 97 Bay بونجو صلى 10 في المكين دولود و 29 جراتلي من براوين ويكم باي بريكفست يقبلوا بكتر بازل من وفتتي ور كالفين هاريس وكوال كن معنا في التالي يميلو دونيل جونز مشيت في الستوديو وتحن دقوخ اللي ما نفتيه مش خزين وكوال اجونامنت الترافيكو اللي ميس بونجو hey, turn off fresh beats. I'm rolling Malta's biggest hits live here. This is Turn up
1: ESS, the past 25 years have energized us to keep moving forward, powering ideas and shaping a brighter future. Your lasting peace of mind. ESS, your lasting peace of mind. Crazy.

er Ed Sheeran på vej. And the winner is Win with Faye. وعطانك chance تربح هالبليت اللي بتستني الشو اللي اتتلى الحفل كولجتنا جيمي نوتي من لوكي طبيق دي تتلى جوا الام سي سي من الترينج كونفرنس سنتر بسرعة لو استعمل تدسكربينا لار اسبرينسا لأتل لك جوا فاجب لينا واحد بونت بارتوكلار ان السنة بسكار ينا برسلي بزمن كونو اوتمبرو كون فيرا بيتين اتا فاجب لالورا سكولتان كون نايت مكليش عفينا باتك سيرجاس نقبط ونمشيها Iżda, il-problema kienet li bej parċe fil-Pembroke hemm dik it-tela vera qawwija kulħadd jaf li ma tela qed nirreferi ta' San Ġiljan u dak il-moment u l-ħin tittart filgħaxija ħafna ma stajt nitlaħħa din it-tela kienet biss qawwija għalija dak il-ħin u ma kelli problemi kbar jiġifieri. Dik waħda mill-esperjenzi li kelli jiena insomma. Din hija tip ta' esperjenza li nixtieq nisimgħu u tibgħat lilna waqt bej breakfast fuq 99 000 8. Good luck bira forsi ma tafx kif l-istorja tiegħek sar tkun qed trebħek il-biljetti għal dan ix-show.

الجمالية دي تخليني بخل مفتوح كم كنت طيب. كالفن هاريس كليمنتين داغلس دي كانت بليسينجز فوق بيو يدر لي الشوفيرة تاع الفورميلا 1 اديني قاودو الصيف كم يستايكون فوستوم هتخلف الشوفير تاع الفراري لويس هاملتون كيف ينصب مع كيم كارداشيان في هوليداي اللي هي في بوست تروبيكا اد بروفا نفهم في ايات البوست اش ما نستاش نسيب فين اما يدر لي اتي قاوديا يا مرة وجيفيري نو اوفيومن نشتيق له بريك كم يستايكون طيب خليص طيب فوقها

0: الكبيرة تاع تايلر سويفت واحدة من الكبار تاعنا وواحنا بحالسا ايفا التليتة والدسة منوتي تاور نفس نار ومعنا اوفيامنت ايفا
1: هلو
0: ايفا هلو هلو
1: good afternoon
0: good afternoon good afternoon دا شي تا technical difficulties مصمة اما لير جاينا معكم
1: عن نفس الجمع لما انا برغرام مم لي باسول تسوى نتكلم ونا اراني الدسكوب كيفها ان اسمو كامل competitions كامل guests
0: اكو شكلتان تلقى موزيكا شكلتان نتلفوها ما نبقوش نسمعوا ما كان ممكن ندوناو لي يردو ندخلو فيها سوا
1: سكامي بدنا نجاحات فوقت رأينو كي مش هتسمعوكم
0: مش هتسمعوكم اش دك عليش اش اها الهايبر اكتفتي تاعنا تو اوفر شكلتان
1: good afternoon happy wednesday
0: happy wednesday انا شبليتي عليكم وكل الفري ابقو stay tuned ومكو importanti على الساري انا grande فوق بيب

0: واحدة من الجودة تاعنا تايلا Is It Love عيدنا نسمى بيها الخمسة وسبع منوتي دور نفسنار Good Afternoon
1: Is It Love مش أفريك
0: أي
1: مش أفريك نأسيك
0: أنك فيه تدخل المحبة قيلو كل مش
1: أفريك مش أفريك
0: إيفا رجعنا وصلنا لي دي مش أفريك فيه
1: مش أفريك شنو ما نقدر أفريك لجيلي قالوا لك الناس ولي كلك أبت تريسبوندي يوم كم يو فرسي ريسبوندي تومك أنتم شنو أفريك
0: يتفلي أكشوال أرايت لاتني يدوا تفلي أكشوال ما نسالش نيت الشهات
1: يسأسيني
0: هاش كيف خاني أرايت يكي يسأسيني زم كم تقلا باقة per esempio خاني بروفان دوار الكلمة مو مش خاني يدلو persona مش أفريك ليلك عش مش أفريك
1: تستطايد بالجيجل فهمت مش أفريك
0: أكي تعملها بشايتا إش jekk xejdu lek
1: tamen. Eżatt.
0: Imma ibatunna l-mhux affarik tagħkom forsi ġetilkom storja mhilux fej jiena f'xat għalhekk pereżempju allura pregnant inti tipo sorry mhux affarik tajdiri.
1: Hekk
0: xaġa li tista' taqsam magħna forsi.
1: Ksiltom sinek illum.
0: Ma ksiltom xi l-informazzjoni li ċajta li ċajta li.
1: Mhux affarik ibatunnax qalulek jew xiġġi li smajt 9900897.
0: Alissa nkomplu waħda tas-sajf Zara Larsen Midnight Sun fuq base ma' minni ibbatina dak il-messaġġ.

0: واحدة من الجودة تاعنا بيب ريكسا ديفيد جرا في المكيني اسمها ساد جيرلز راينو جيلا ونكي في أبزو السبع نقسين كوارتا في العشية
1: ساد جيرل مني شاش ذا الوقت نسبة شاو ليلة خارتا البروغراما اللو ما هنا نجان نترنا وقادة لازم بقى أنا تعسى جفيري ما منيش ساد أمتي
0: إيه فيلم انتش ساد اللي فيه عشخة تسبت شاي
1: لا لا لا هنا
0: تعسيك ترسبتو من نيس أن...
1: لا مش نيس نيس
0: نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس نيس
1: نيس نيس نيس نيس فيستيفيك سيمباتيا كبيرة ما ليه
0: ما كانش تني كوراج نجيب الكاروتسا ساينا نشتي خفنا نجيب الليشنسيا
1: اما انت لك هذاك ما جبتيش
0: الكاروتسا عليك كين مش هيك كين هكا الامبيانت
1: عليك
0: كين مخسيب وانا انت تفهمني
1: فينجر وداك الجرين فينجر
0: جينا ليا ديك الاول علي الاول قبل كل شيء الناس تنبرا ما رش لينا نخلق الترافيك وكل ونشتي لي يكون من اسكاروتسا مبرا عليك
1: يلا يلا كل هاد بالي
0: يا حسام كل
1: كل مارسا فلسه من اسر
0: رايتك رايتك يا حسام الرجل بحالي
1: فلسه نشتي تدل في قلبك
0: او من يعرف
1: ذكرين
0: اتو ليشنسالورا تخبل على بوش راسكم